بتذكرك كل ما تقتلوا الناس بتذكرك.

الثلاثاء التاسع من حزيران من عام 2026. أسعد الله صباحكم. أطيب وأعطر تحية صباحية نتوجه فيها لجميع الأصدقاء المستمعين متابعي تريبولي أف أم شبكة إذاعة طرابلس، وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر الموجتين 101.5 أو 97.9 بمختلف مناطق لبنان الشمالي. والتحية أيضا إلى متابعينا بباقي المناطق اللبنانية وكل دول العالم، سواء من خلال تطبيق تريبولي أف أم لبنان أو من خلال البث المباشر عبر موقع تريبولي أف أم .org. من صبحكم بالخير ومندعيكم لا ترفقونا بمشوارنا الصباحي المعتاد ضمن تريبولي لايف بحلقة اليوم الثالثة. مشوار ينطلق دوما بذكر الله وحمده وشكره على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر. الحمد لله رب العالمين دائما بجميع الأحوال وعلى كل حال.

يقول الكاتب مارتن كليفورد: الأصنام لا تنحت نفسها، إنما ينحتها عشاق العبودية. على مدار الأزمنة عبد الناس كثيرا من الأصنام، ليس من ناحية العبادة الدينية، إنما من ناحية التعامل اليومي. كم هناك من أصنام صنعناها بأنفسنا وعبدناها وورثنا عبادتها لأجيال أخرى. كم هناك من أحزاب أضحت كالأصنام، وتيارات أضحت تعاليمها أكثر من تعاليم الدين. كم هناك من قضايا رفعناها ونفخناها ودجلنا بها حتى أضحت أيضا وكأنها صنم يعبد دون الله. هذه الأصنام لم تأتي لوحدها، بل نحتها الإنسان لمصالحه، جعلها قضايا كبرى، وجعلهم أناسا عظماء يمنع الاقتراب منهم أو نقدهم أو حتى الكشف عن أخطائهم ومظالمهم وفسادهم، بحجة أنهم زعماء للطائفة.

وكلما تقدم الزمن كلما رأينا أن كثيرا من الأمور أصبحت صنمية، وأصبح العقل العربي مغلق ومقفل للتفكير بموضوع واحد، وكأن الحياة تقف عنده. لذلك ترانا في مرحلة تراجعية، وترى الآخرين يتقدمون باستمرار لأنها عقولهم منفتحة، ولأنهم يستطيعون حل عدة قضايا دفعة واحدة وليس عبادة أمر واحد.

حلقتنا لليوم كالعادة حلقة مليئة بالمواضيع المنوعة والفقرات الملونة مع بيئة متميزة دايما من أغنية الماضي الجميل من المكتب الموسيقي القديم. صاحبي طيبة بتمنها لحضراتكم معنا بحلقة اليوم من تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام مع زياد زريد، اعدادا تقديما واخراجا. يسعد صباحكم.

طقس ربيعي دافئ ورطب نسبيا عم بيسيطر على لبنان ومناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط لليوم وللأيام القادمة، حيث تتخطى درجات الحرارة معدلات الموسمية خاصة بالمناطق الداخلية. مصلحة الأرصاد الجوية بإدارة الطيران المدني توقعت تكون طقس الثلاثة قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة بالمناطق الجبلية والداخلية، بينما تبقى مستقرة على المناطق الساحلية، كما يتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة مع ارتفاع بدرجات الحرارة. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل اللبناني تتراوح بين 20 وصولا ل30 درجة نهارا. فوق الجبال درجات الحرارة عم بتكون من 15 ولغاية 26.

إذن يستمر الأسبوع كما بدأ بالأمس مع طقس ربيعي دافي، رح نشهد يوميا ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة، ومثل ما لاحظتوا بلشنا نسمع الرقم 30 مع دخولنا بعز الصيف.

أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الثلاثاء 9 حزيران، نستعرضها وإياكم ضمن فقرة من عناوين الصحف. نبدأ مع عناوين جريدة النهار.

لبنان يستعيد مساره التصعيدي بعد الجولة الإقليمية، والسفير الأمريكي يؤكد المضي نحو وقف نار شامل. ترامب يطرح دورا سوريا في مواجهة الحزب، ودمشق بين مكاسب أمريكا ومخاطر لبنان. إسرائيل تؤكد استمرار ضرباتها في جنوب لبنان بكامل قوتها، وإيران تتوعد بالرد. قبل شهر من موعد الامتحانات الرسمية في لبنان، انقسام حاد بين مؤيدي إجرائها والمطالبين بإلغائها. مطار لايعاد عمره 85 عاماً، رفضه الحزب في 2011 وعاد اليوم إلى قلب المعركة السياسية.

سفير إسرائيل لدى واشنطن: لبنان ليس جزءا من المفاوضات الأمريكية الإيرانية. الرئيس عون للسي ان ان: لا أملك خيارا غير التفاوض، ولا يمكن أن ألتقي نتنياهو في الوقت الحالي. النهار تواكب استعداد المحال التجارية في بيروت لكأس العالم. مؤشر غالوب: لبنان في ذيل مؤشرات بيئة العمل والرضا المعيشي. هل من معادلة جديدة أفضت إليها التطورات العسكرية الأخيرة؟ مرفأ طرابلس يستقبل أكبر سفينة حاويات في تاريخه. وفد من الجمهورية القوية يزور الرئيس نواف سلام: لا خلاص للبنان إلا بقيام دولة فعلية تحتضن جميع أبنائها. باكستان تتدخل لإنقاذ المسار الدبلوماسي. هل تقدم إيران حلا لترامب قبل الانتخابات النصفية؟ القاهرة تستضيف محادثات لتعزيز الهدنة في غزة. الاتحاد الأوروبي يطالب بوقف فوري للحرب وفتح مضيق هرمز، ويعلن عقوبات جديدة على طهران. تعاون إماراتي سعودي يحبط تهريب 267 ألف قرص مخدر. سوريا تعيد فتح الممرات الجوية الجنوبية وتستأنف تشغيل مطار دمشق الدولي. هل يتحول العراق نموذجا لحصرية السلاح في الإقليم؟ بين الإنجازات والتحديات، 27 عاما على تولي الملك عبد الله الثاني عرش الأردن. فتح باب التجنيد في قطر لأبناء المواطنات ومواليد البلاد. وزارة الدفاع السعودية: ما تم تداوله عن تعرض قاعدة الأمير سلطان لاستهداف غير صحيح.

وفي النهار كتب فارس خشان: إيران لم تقع في الفخ بل نصبته للآخرين. إلى عناوين جريدة الأخبار.

في منشات الأخبار لليوم: إيران لا اكتفاء بالدفاع بعد اليوم. نتنياهو يتوعد إيران: العدوان على لبنان لم ينتهي. المفتين قبلان: لن نترك لبنان للصهاينة ووكلائهم. لا ضمانات أمنية للامتحانات الرسمية وطروحات الإلغاء تتقدم. استجواب تمهيدي لعريمة والحسيان في قضية الأمير الوهمي أبو عمر. وفد من الاتحاد الأوروبي يطلع على الواقع التشغيلي لمعبر المصنع. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعلن نتائج التقييم السريع للأضرار في بيروت وجبل لبنان. وزارة الثقافة تدعو إلى تحرك دولي فاعل لحماية موقع سور الأثري. إخراج سيء لمسرحية ترامب ونتنياهو: فصل لبنان عن مسار إيران ليس متاحا بعد. الرئيس عون للسي إن إن: أريد اتفاق عدم اعتداء. ضربات إيران هل هي لاحتواء إسرائيل عبر أمريكا؟ مدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج يخالف القانون.

وزارة الدفاع العراقية تعلن تسلم كميات كبيرة من أسلحة الفصائل. عن خسارة إسرائيل المحتومة، حرب إيران تزلزل عرش نتنياهو. بقائي التطورات الأخيرة ستزيد العملية الدبلوماسية اضطرابا وتعمق انعدام الثقة. الدوحة تبحث مع الرياض وطهران جهود خفض التصعيد. أسعار النفط تقفز بأكثر من 4 دولارات وتوترات في إمدادات الطاقة. مسؤول عسكري إيراني: مستعدون لحرب طويلة ولن نتخلى عن المقاومة في المنطقة. عقوبات أوروبية جديدة على مسؤولين إيرانيين بزعم تعطيل الملاحة في مضيق هرمز. وفي الأخبار، كتب ماهر سليمي عن ذهب لبنان، هل هو أصل وطني أم صندوق للإنقاذ؟ إلى عناوين نداء الوطن. جولة السفير عيسى، إيضاح وإقناع وطمأنة للدور الأمريكي والرئيس عون: لا خيار لنا إلا المفاوضات. واشنطن تراهن على الدولة وتتجاوز بري والحزب. إلا سوريا، التصريح الترامبي الذي أعاد فتح أخطر الهواجس اللبنانية. جلسة إحاطة في اليونسكو حول خطة الطوارئ لدعم لبنان وتعزيز صمود قطاعاته الحيوية. طلاب الشهادات بين القلق والانتظار، وزارة التربية مطالبة بالحسم. نتنياهو: حربنا على الحزب مستمرة ولن نسمح بفرض أي معادلات جديدة. بدعم النرويجي، الفاو تسلم لبنان أول زورق لدعم مكافحة الصيد غير القانوني. اليونيفيل الإيطالية تقدم مزيدا من المساعدات للنازحين في مدينة صور. السفير الأمريكي بعد لقائه بري: وقف إطلاق النار قائم، وتم توضيح بعض النقاط. الرئيس عون: الحرب أبطأت الإصلاح لكن الدولة ماضية في استكماله. الرئيس نواف سلام: هدفنا التوصل سريعا إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي. بعد 29 عاما من النضال، هل يطوي لبنان صفحة عقوبة الإعدام؟

ساعات بعد مطار الإليعات، الأمريكيون يستعجلون التلزيمات. أمريكا تلجم جولة النار الجديدة بين إسرائيل وإيران. انتخابات أرمينيا تكرس الانعطاف الغربية وتغضب موسكو. إسرائيل تحصد ثمار عنف المتطرفين داخل الخط الأخضر، عقوبات أوروبية. باكستان الهدف النهائي لمحادثات أمريكا وإيران على وشك التحقق. السعودية تبحثان جهود الوساطة بين واشنطن وطهران. ترامب الجهل أو الغباء قد يعرقلان مفاوضات السلام. عقوبات أوروبية على الحرس الثوري على خلفية إغلاق مضيق هرمز. وفي نداء الوطن كتبت الدكتورة بولا أبي حنة: باكستان وإدارة التوازنات الإقليمية، ما هي دلالات زيارة قائد الجيش إلى إسلام أباد؟ أخيرا في عناوين صحيفة الشرق الأوسط: ترامب يلجم التصعيد ويبشر باتفاق، تكريس أمريكي لمعادلة الضاحية مقابل شمال إسرائيل، وطهران تلوح بهجمات جديدة. حصة الرئيس ترجئ جلسات البرلمان السوري، باحثون في الملف يستهدف شخصيات تخفض التوترات. غير حزب الله حقا قواعد الاشتباك مع إسرائيل؟ صفارة المونديال تضغط على ترامب محليا وخارجيا. إيران وإسرائيل تعلنان وقف العمليات العسكرية بعد قصف متبادل لساعات. تعليق مهام مدعي عام الجنائية الدولية بعد مزاعم سوء سلوك. أمريكية أوروبية لهدنة إنسانية عاجلة في السودان. حرب إيران تدفع التعاون العسكري بين مصر وتركيا وإسرائيل قلقة. بيروت تواجه معادلة الضاحية مقابل مستوطنات الشمال الإسرائيلي. الذرية الدولية تدعو إيران إلى استئناف التفتيش النووي. يرشح محاميه الشخصي السابق لمنصب وزير العدل. مهام ثقيلة تنتظر نبيل فهمي في إدارة الجامعة العربية. أبل تكشف جيلا جديدا من الذكاء الاصطناعي. بعد 59 عاما هل أنستنا النكبات المتتالية نكست عام 67؟ تعاون أمني سعودي إماراتي يطيح بشبكة إجرامية لتهريب المخدرات. بدء حملة انتخابات الجزائر والتحدي في حجم المشاركة. الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على إيرانيين لعرقلة الملاحة الدولية. بلبلة غذائية تخفض أسعار سلاح حيوية في مصر. زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب جنوب إيران.
حذر نتنياهو من العودة للحرب مع إيران وقال باف لا تفاوض من موقع الاستسلام. النفط يفقد مكاسبه الصباحية ويتراجع 5% بعد إعلان إيران وقف هجماتها على إسرائيل. 13 اتفاقية استراتيجية سعودية روسية بقيمة 1.3 مليار دولار. في مصر أطباء مزيفون يتصدرون منصات التواصل بنصائح مضللة. 100 كلمة حب تسجيلي يستعيد تأثير المخرج الكبير يوسف شاهين في السينما المصرية. كأس العالم 2026 تلعب باحترافية على علاقة الموضة بكرة القدم. وفي الشرق الأوسط كاتب غسان شربل من بوتين إلى السنوار مرورا بصدام. كتب حنا صالح التخوف من السيء أوصل لبنان إلى الأسوأ.

ما هي أبرز الأسرار الواردة في الصحافة اللبنانية الصادرة اليوم؟ نتعرف عليها الآن ونبدأ من أسرار جريدة النهار. سئل مرجع عمن يمكن أن يعيد إعمار جنوب لبنان بعد زوال الاحتلال وبلوغ الخسائر أرقاما غير متوقعة، فأجاب: ليس لنا إلا الدول العربية الصديقة، لذا أردد أنه ليس لنا مصلحة في استعدائها والإساءة إلى علاقتنا بها. كالعادة والجديد بالموضوع، دايما نحن منخرب البلد وإخر شيء منروح منشحد لدى الدول العربية ونتمنى عليها إعادة الأعمار مشان بعدين نرجع نخوض مغامرات جديدة وندمر البلد. هيدا هو اتكلنا، بس هالمرة الأمور متغيرة لأن الشروط هي إذا هناك إعادة أعمار لن يكون هناك حماقات ومغامرات أخرى. شنت جيوش إلكترونية حملة أمس على الإعلامي جورج صليبي لمجرد إعلانه النية على طرح سؤال وجهه الناطق باسم جيش الاحتلال آفخاي أدروعي واتهم بالتطبيع، في حين أن إعلام المقاومة ينقل أخبار القنوات والصحف الإسرائيلية وتغريدات أدروعي كل يوم. خلال لقاء كان عمله مع النائب حسن أكبر ملفاتي حسن فضل الله، فكان عم يحاول ينقل سؤال من الناطق باسم جيش العدو، فطبعا تم شن حملة عليه طويلة عريضة بتهمة التطبيع والعمالة والخيانة، بينما المنار يوميا تنقل تغريدات الناطق باسم جيش العدو وتنقل عن الصحافة الإسرائيلية كثير من الأخبار. حلال لألنا حرام على غيرنا. برزت حملة تشكيك في إمكان تشغيل مطار لقليعات، واعتبر منوئون للمشروع أنه سيقتصر على الحفل وبعض الأشغال التنفيعات من دون متابعة جدية لاحقة. بعد الممتعدين عم يشنوا الحملات على مطار لقليعات، لغاية الآن مش عم يبلعوا أنه صار في مطار خارج سيطرتهم، مش إنك كلهم بيطلعوا إشاعة جديدة من سكنة أمريكية إلى ملجأ للإسرائيليين إلى مدار للسوريين، وحاليا قالك ماشي أنا بكرة هيك بيعملوا كم رحلة تجارية تنفيعة وما قالوا أي قيمة، غدا نرى. إلى أسرار جريدة الجمهورية.

أشارت مصادر لجنة التربية النيابية إلى أن إطلالة وزيرات التربية الأخيرة والتي خاصت فيها امتحانات الشهادة الثانوية العامة جاءت بناء على طلب من رئيس الحكومة بعد موجة الغضب التي اجتاحت مواقع التواصل ضد الوزيرة، لافتة إلى أن كلام الوزيرة كرامي قد يكون بداية تراجعها عن القرار قبل إلغائه في الأيام المقبلة. حالياً موضوع الامتحانات والشهادات الرسمية يتصدر الترند في لبنان، بين قرارات اعتباطية عم تصير من الوزارة، بين العنب بمكان ما وبين الشعبوية بمكان آخر من أجل إلغاء، ويبدو أنه الاتجاه رايح صوب الإلغاء.

يردد مرجع سياسي أن إسرائيل في مرحلة استثمار استراتيجي محكم تعيد رسم جغرافيا الأمن الشمالي لعقود مقبلة في لحظة انهيار إقليمي، وتفعل ذلك بتكلفة سياسية شبه معدومة في غياب أي رادع عربي أو دولي. والله هيدي بدها تفسيرات كثيرة للصراحة، يعني هيدي غياب الرادع وهيدي السياسات الأمنية والتطورات اللي عم تصير وكيف بتطلع فجأة وبتنزل فجأة، ما حدا فاهم شيء. علم أن موضوع تحرير سعر صرف الليرة طرح على طاولة مجلس الوزراء قبل أسبوعين، غير أن أشد المعارضين للسير بهذا التوجه كان رئيس الحكومة ووزير المال، علما أن هذا التحرير يعني زيادة طبع الليرة من قبل المصرف المركزي وبالتالي ارتفاع سعر الصرف. بعتقد هذا واحد من شروط البنك الدولي والصندوق النقد للتعاون هو تحرير سعر الصرف وعدم ضبطه مثل ما عم بيصير حاليا، يعني بظل أجواء الحرب القائمة مفترض أن يكون هناك كثير من التلاعب بأسعار الصرف، إنما الثبات القائم على نفس السعر هو نتيجة تدخل مصرف لبنان المستمر، وهذا ما بده إياه صندوق النقد. إلى خفايا وأسرار موقع لبنان فايلز. لوحظ استمرار غياب جورج عدوان عن الاجتماعات الرسمية التي تعقدها القوات اللبنانية، وهو ما برز مجددا من خلال عدم مشاركته في لقاء وفد القوات مع الرئيس نواف سلام أمس، ويطرح هذا الغياب المتكرر تساؤلات في الأوساط السياسية والحزبية حول ما إذا كان عدوان لا يزال متمسكا باعتكافه وابتعاده عن النشاطات واللقاءات الحزبية. هو فعلا غياب لافت، بس بركي مريض الزلمة، بركي عنده عذر معه، هو حردين كان آخر فترة، بس ما بتعرف شو القصة، يعني إذا هن بعدين وهو مبيعد صاير معه ظرف، يعني ليش مضايقين على الموضوع هالقد؟ بحسب ليبانون فايلز تتردد معلومات أن وزيرا سابقا غادر إلى إحدى العواصم البعيدة رغم وجود قرار قضائي بمنعه من السفر. معقول يكون أمين سلام بما أنه تم إطلاق سراحه سافر نش برات البلد رغم أنه في قرار قضائي بمنعه من السفر؟ سبحان الله، ناس بتتنفذ عليها القرارات وناس ما بتتنفذ عليها، يمكن هيك نفذ من شي خرم إبري. وفدا سوريا من قطاع النقل سيزور لبنان الأسبوع المقبل للبحث مع المسؤولين اللبنانيين في سبل استفادات السوريين من مطار رني معوض بعد انطلاق العمل فيه، خصوصا وأنه لا يبعد سوى 6 كيلومترات عن الحدود السورية، وهذا دليل أنه المطار جاي شغل، يعني مش مثل ما عم بيقولوا شوية تنفيعات. نعم هو قريب من الحدود السورية ومفترض الكل يستفيد منه لحتى يكون في حركة، وبالحركة في بركة. إلى أسرار نداء الوطن. توقفت مصادر أمنية عند إعلان الحزب السوري القومي سقوط قتيلين من عناصره في المواجهة مع إسرائيل، معتبرة أن هذا التطور يعيد إلى الواجهة ضرورة تفكيك جناحيه العسكري والسياسي لما يشكلانه من خطر على أمن لبنان واستقراره. هو مفروض حصر السلاح أن يكون على الجميع ليس على فئة دون أخرى، مش هذا هو المطلوب؟ كله فاتح تكاكين، يلا افتح لك دكانة وقاوم لك شوي وجيب عملة. تكون انطباع بعد الجولة الرابعة من المفاوضات في واشنطن أن الحزب لم يعد قادرا على ترجمة اعتراضاته على الأرض، وأنه يعود عن هذا العجز بتكثيف إطلالات جيشه الإلكتروني.
مش بس تكاثيف إطلالة حشراته الإلكترونية وأرطة الرديحة والجعدمجية، كمان إطلالات النواب المتكفرة كانوا بالأول بيطلوا مرة بالشهر أو كل أحد، هلا صاروا كل يوم موجودين متسمرين على الشاشات. أخيرا في أسرار جريدة الأخبار.

استغربت جهات متابعة استهداف إسرائيل الجيش اللبناني واستشهاد ثلاثة من عناصره بينهم ضابطان، وقالت إنه يشكل ضربة لمسار تفاوض القائم في واشنطن لأن الجيش هو الضامن الوحيد للأمن على جانبي الحدود، كما أنه ضرب للولايات المتحدة الحليف الأكبر لإسرائيل. طبعا الجريمة والعدوان اللي صار المتجدد على عناصر وضباط الجيش اللبناني واللي أدى إلى استشهاد ثلاث عناصر بينهم ضابطين ومن مختلف الطوائف، تم الاستثمار فيه كتير من محور الأخبار والحشاشين. يعني شفتوا التفاوض؟ هيدا التفاوض تبيتكم، شفتوا لوين بيودي؟ طبعا ما بيقولوا انه نحن اساسا تسببنا بفتح الجبهة مرة ومرتين، واساسا منوات الحماقة الاولى تبيت الاسناد صار سائط للجيش اللبناني او مستشهد للجيش اللبناني اكتر من 60 عنصر بيناتهم العشرة يلي فجرتوهم بالنفق، هودي بتنسوهم انتو. بس هلا اظهروا المحبة للجيش ويحول استثمار سياسي رخيص لدماء شهداء المؤسسة العسكرية. هيدي كانت أبرز الأسرار الواردة بالصحافة اللبنانية الصادرة اليوم، تعرفنا عليها ضمن هالمحطة من تريبولي لايف.

0: بونجور.
1: راجعين بعد البريك، خليكن.
2: دوزيف، عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأذواق. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور، وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو، فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

مجددا يسعد صباحكم أصدقائنا المستمعين متابعي تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس. إن كنتوا عم تتابعونا إذاعيا بمختلف مناطق الشمال اللبناني أو عم تتابعونا بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم سواء من خلال الابليكيشن عبر تطبيق تريبولي اف ام لبنان أو من خلال اللايف ستريمينج عبر موقع tripolifm.org. يا صباح الورد للجميع مع داعي صابة الدول العميقة وجعد الجيت الحشاشين الشتامين النقيقة.

مسار القسم الثاني من حلقتنا لليوم سيتنقل بين عدة مواضيع كالعادة، هي من المواضيع التي تتصدر اهتمام الرأي العام والإعلام في لبنان. هلا يمكن كنا مفكرين انه الجولة الجديدة من معركة الشياطين ستكون اطول من هيك، انما كانت مختصرة لمدة 14 ساعة وكانت نتائجها الله اعلم شو هي. على كل هذا المسار كيف بدأ وكيف انتهى سيكون محور الفقرة القادمة بتفاصيله. هل هناك من معادلات جديدة فرضت يا اما ارجعنا لنقطة الصفر؟ الفقرة اللي بعدها من فترة أو من كم يوم يعني صار في حادثة أمنية خطيرة داخل العاصمة بيروت بعائشة بكار تحديدا. هذه الحادثة ماذا أفضت التحقيقات بها؟ سنتعرف عن هذا الأمر. بالطبع أيضا هناك المقال الذي اخترناه لليوم، مقال جميل صالح المشنوء يتحدث عن انتظار نكتنا به بالريق. والفقرة الأخيرة اليوم جمعيكم شوية تغريدات احتفالية بالانتصار الجديد. نحن كل يوم عنا انتصار، انتو فاكرين القصة تقف على انتصار واحد هيك مرة بالشهر؟ احنا اذا ما كل يوم عنا هيك انتصار جديد نتفائل به، على مبدأ سجل عندك انتصار جديد ام ننبسطش؟ فإبان الصواريخ التي أتت من إيران إلى فلسطين المحتلة ظهرت الكثير من التغريدات التي تتحدث عن النصر وتتحدث عن هذا الفتح المبين، سنتعرف عليها في الفقرة الأخيرة.

طيب بالانترو طبعا نخبركم انه المقابله المنتظره اللي كانت لفخامه رئيس الجمهوريه مع السي ان ان بثت بالامس بشكل كامل. اساسا الضجه تبعتها اخذتها, يعني اخذت الضجه تبعتها, يعني نقوا اهم مقاطع مثيره للجدل وعملوها بالاعلان, فبالتالي اخذت الضجه. رجع كرر طبعا نفس المواقف اللي كنا تحدثنا عنها بالتفصيل بالامس عن ان المسار الوحيد الموجود هو مسار التفاوض, وانه لا احد يفاوض عن الدولة اللبنانية إلا الدولة اللبنانية, وهذه نقطة كتير مهمة لتثبيت استقلالية التفاوض. حكي أيضا عن موضوع أن كل ما يبحث حاليا هو اتفاقية عدم اعتداء, وهذا دليل مرة جديدة على الكلام اللي كنا نكرره على مسامعكم دائما أن ليس هناك من يتحدث عن موضوع التطبيع سوى بأوهام البعض أو بأحلام البعض. يعني البعض بيحلم بهذا النهار, ما بعرف كيف بيحلم فيه, بس هاي الحياة قدمتكم. يعني هذا المفوض الأول واللي هو عنده صلاحية التفاوض بحسب المادة 52 من الدستور اللبناني, عميلك كل اللي عم ينحكى فيه هو اتفاقية عدم اعتداء من أجل أن تستطيع الدولة ببسط سيطرتها على كل المناطق اللبنانية. ورجع كرر نفس المواقف بخصوص التدخلات الإيرانية الفجة وطلب التعاون من دولة لدولة والاحترام المتبادل. والنصائح هي أنه أنتم أمام الموقف التاريخي حاليا, إما أن نكون جميعا تحت سقف الدولة أو كل فريق يتحمل نتيجة تصرفاته وقراراته. كلام مسؤول, كلام عن شخص مسؤول يحاول حماية ما تبقى من الأرض والشعب من بعد أن ضاعت بكثير من المغامرات الغير محسوبة, إن لم تكن مغامرات انتحارية لا تزال مستمرة لغاية الآن, ولا يزال مستمر الفقدان.

وليس هناك من معادلات جديدة. بس يا أخي نحن شعب يعشق الانتصار ويعشق الأكشن. يعني هلأ اليوم ما في أكشن مثلا؟ أفيش أكشن اليوم؟ شوف بس حتى يكون في أي حرب دائرة كيف دغري نتسمر أمام الشاشات وأمام الهواتف لكي نستفرغ آراءنا وندلي بنصائحنا ونهتم بكل تفاصيل العالم وننسى أننا بلد منكوب من جميع النواحي، منكوب سياسيا، أمنيا، اقتصاديا، ثقافيا، أخلاقيا، منكوب من جميع النواحي. بس هذا ما بهم، نحن المهم أن نوزع الثقافة الفينيقية على الآخرين حتى يتعلموا. نحن بنحب نوزع نعلم العالم، بس يا أخي العالم ما بتعلم عصا تعلم عجنيب. جميل أحوالي، رح نعرفكم هيك، رح نعطيكم أجواء الانتصارات بالفقرة الأخيرة لحتى تشوفوا ملا وهم ملا سزيجة عايشين فيها، ملا عقلية، ملا ناس عايشين بيناتهم. طبعا مع الاحترام يعني، إنما بعض الناس يلي منعدمي تماما أي رؤية أي بصيرة حقيقية وغرقين بشعارات وهمية ما أنتجت يوما إلا خرابا ودمارا وتهجيرا. أصبحت اللغة العربية، قاموس اللغة العربية أصبح بحاجة لبعض التعديلات من بعد ما دخلت مفردات الحشاشين إلى لغتنا العربية، لأنه كل كلمة صارت تفسيرها مختلف عن تفسيرها الأساسي. يعني تعلمنا بالمدارس أنه في تفسيرات لكلمة انتصار، لكلمة تقدم، لكلمة لا، هذا كله تغير حاليا، صارت التفسيرات مختلفة وبدك تتبع منهج وقاموس جديد اسمه قاموس الحشاشين أو قاموس الجعدنجي مثلا، سمي بدك تسميه. على كل، سنتعرف إلى تفاصيل هذه الساعات 14، كيف بدأت وكيف انتهت فجأة، وكيف حرم الناس من أكشن جديد.

جولة جديدة من التصعيد بين الأعداء شهدناها منذ مساء يوم الأحد فجر الاثنين. كيف بدأت وكيف انتهت؟ جولة لايت كانت، جولة كتير نظيفة وخفيفة، لا قتلى لا جرحى لا إصابات، لا حدا عارف كيف بلشت ولا حدا عارف كيف خلصت ولا حدا عارف كيف التدخلات صارت لضبط الأمور ولا حدا عارف كيف التحركات كلها على بعضها صارت. ما حدا قادر يعطيك تفسير. أما فوت أرأى اليوم قريت لي شي 15 مقالة بمطلع الصباح لحتى أشوف هيك نظرة المحللين بالوطن العربي عن هذه الجولة اللايت الخفيفة اللي كانت من المعارك. الله وكيلكم، كل واحد برأي وما حد فهم شي، ما حد عارف شي مشي، ما حد عارف صاروخ مين بيقفل مين. المهم انه كله عم ينتصر، كله عم يحتفل، يعني كله عندك مثلا الامريكان مبسوطين اليابان، شفتوا عايز الحاج ابو عمر كلمته كلمه قال لك ما في جوله جديده وامر الطرفين يوقفوا الحرب مباشره، قالوا له سمعنا واطعنا، وقفوا الحرب ونوقفها. الإسرائيلي طبعا صحافته وتصريحات زعمائه الإرهابيين بيطلع بيقلك انه حققنا المعادلة تبعتنا وبعدنا مستمرين بالمعارك، وهي نشوفه كيف عم نبيت صور بعدنا مستمرين بالإبادة، وبالتالي لم نرضخ للشروط الإيرانية. الإيراني بإعلامه وأبواقه وطبعا جعدنجيته الكتار وبياناته اللي ما بتخلص وصواريخه الفرط صوتية، هي فعلا عنده صواريخ فرط صوتية لا تنتهي، قد ما بيجعدنه برضو بيلك نجحنا بفرض معادلة جديدة ودعمنا لبنان وانتصرنا، وبعده لبنان عم يتدمر بعده، وكأنه الجدوم مش قطع من لبنان، وكأنه هي المعادلة فقط من الضاحية وإلى الضاحية نعود. الخاسر الأكبر طبعا هو المواطن اللبناني، الخاسر الأكبر هو البلد لبنان الدولة، لأنه يستنزف، مستمر بالاستنزاف، يستنزف ماديا، يستنزف شعبيا، يستنزف اقتصاديا، يستنزف بالأرواح، يستنزف بالخسائر، استنزاف من جميع النواحي، وتستنزف الهيبة تبعيته. هيدا يا سيدي كان يا مكان بعديم، مش بعديم زمان، من كم ساعة زمان، يعني كان في مزرعة اسمها لبنان، بلد عليه كثير من التقاتل وهو نقطة على الخريطة، وأبنائه لا يطيقون بعضهم بعضا. كان على أساس رسيت معادلة بالمفجولة التفاوض الأخيرة اللي صارت بواشنطن على أنه يابا من بعد التدخلات الترامبية طبعا الضاحية مقابل شمال فلسطين المحتلة، أو مثل ما بيقولوا لها شمال إسرائيل. هيدي المعادلة يلي عساس رسيت عليها، واللي طبعا كان موافق عليها جنيب الاستيز رئيس مجلس النواب، واللي قال لك خلاص عندي ودق على صدره وقال لك مضمونة، حط ايدك وجريك بمي بردي. وإذ من بعد ما هيدي المعادلة زبطت لمنع ضرب الضاحية، بتعرفوا كان في عدوان جاهز على الضاحية بمنتصف الأسبوع، صباح يوم الأحد بيطلعوا صاروخين من الأراضي اللبنانية إلى الأراضي المحتلة، طبعا بيتم تفجيرهم بالجو ما بيعملوا أي أضرار، فبيلك شفتوا مين اللي كسر الاتفاقية، نحن بدنا نرد ونضرب الضاحية. وهذا اللي صار يوم الأحد، اجت غارة على الضحية، تم استهداف يمكن غرفة فاضية يمكن غرفة فيها حدا، ناس بتقلك في قتل ناس بتقلك ما في قتل، المهم صارت الغارة على الضحية برضو كله لايت، يعني صاروا خان لايت غارة لايت. قالت لك إيران لا لا لا هيك انتوا عم تعتدوا على لبنان ونحن بدنا نرد. طبعا ما حدا صدق لأنه ما في بالعادة يردوا، أتيري في من وراء الأكمة ما وراها، فيقالوا لك يابا نحن الرد قادم، وانظروا إلى سماء إسرائيل ليلا سنزلزل شمال إسرائيل، يعني سيل إسهال من التصريحات والتهديدات. موقع هذا فشو اسمه خاتم الأنبياء الحرس الثوري تسنيم وكالة إرنا هي اسمها والله، كل هالوكالات هيدي قال لك بدنا نزلزل إسرائيل، خلص نحن الشمال الإسرائيلي بدنا نحرقه. وإذ والله بيطلعوا صواريخ بالليل كلهم على بعضه، اللي انضربوا بكل هالجولة بحسب الإحصاءات الإسرائيلية 20 صاروخ إيراني على 10 دفعات، 20 صاروخ بدون أي نتيجة. طبعا هون برضو الإسرائيل لك لا بكون تفرضوا معادلة جديدة علينا نحن حنرد. اتدخل أبو عمر قال له لا خلاص مش الحال، ضربوا ما تردوا، قال لك لا نحن بدنا نرد، وفعلا راحوا وردوا ونفس الشيء، غارات ما قتلت حدا، ما ضربت، ما بتعرف شيء، ما في معلومات، لا هيدا بحط لك صور، لا هيدا بحط لك صور، لا هيدا بيعطيك معلومات ولا هيدا بيعطيك معلومات. رجع غضب منهم ترامبو وقال له ليكوا ليوا يا أولاد، إذا بعد بكن تضربوا بعضكن البعض أنا جاي دعوسكن،
وبالتالي صارت الاتصالات. وفجأة بيطلع البيان من وزارة الخارجية، انتبهوا، الخارجية الإيرانية مش من وزارة الدفاع، قال لك والله نحن أوقفنا العمليات على إسرائيل. ما في نص ساعة بيطلع بيان برضو من رئيس وزراء العدو مكتبه الإعلامي بيقول لك كمان نحن وقفنا الضربات على إيران، وتوتا توتا خلصت الحدوتة. والله هلقد، والله شو بدي بحكي لكم شيء ما صار، يعني بجي بروي لكم هيك روايه ما صار وحياه ولادي، هذا اللي صار. كيف ولادك انا محن قدامك، هذا اللي صار. 14 ساعه كان في شويه ضربه من هون شويه ضربه من هونيك، هذا بيقول لك نحن عملنا معادله جديده، هذا بيقول لك نحن قصفنا المعادله القديمه، ورجعنا لنفس القصه، رجعنا لنفس المعاهده يلي كانت انه اذا بتضربوا شمال اسرائيل نحن سنقصف الضاحيه، ورجعوا أكدوا عليها. وبرضو بعد العدوان مستمر، شوفوا الغارات، هلأ تحذيرات جديدة لبعض البلدات بسور، سور التي تتدمر كل يوم، كل يوم بيدمروا بلدة، كل يوم بيدمروا بلدتين ثلاثة، وكأنه الجنوب خارج معادلة لبنان. يعني بشوف الاحتفالات تبيت الإيرانية بلاك، شفتوا مين حمى لبنان، شفتوا مين اللي دعم لبنان، شفتوا كيف نحن أجبرنا العدو الإسرائيلي على معادلة جديدة إنه إذا بتضربوا لبنان نحن بدنا نضرب إسرائيل. طب ما هي لبنان عم ينضرب، خيبة أحوها والله قدامك عم يتضرب كل يوم بشكل يومي. يبدو أنه الجنوب مش من معادلة، من مش داخل ضمن المعادلة اللبنانية، لبنان بالنسبة لهم بس الضاحية. هلأ إذا بدنا نروح للتحليلات السياسية، الجميع بيقولك أنه هيدي الجولة كانت جولة استعراضية لتحسين شروط التفاوض، كل فريق عم يحسن شروط التفاوض تبعيته، الأمريكي والإسرائيلي والإيراني هذا كله عم يحسن شروط التفاوض، طبعا على حسابنا، على دمنا، على هيبتنا، على تشريدنا، على أوجاعنا. يعني لا قتلى، لا إصابات، لا استهدافات، لا تغيير معادلات، ما بفش. رجعنا لنفس المعادلة القديمة اللي كانت موجودة قبل الصاروخين اللي انضربوا، قبل الحركة كالعادة نحن من حركش واخر شيء. شفتوا هيدا العدو كيف عم يعتدي علينا يا اختي ماما، نحن ما لازم نحرك، لا نحن ما نحركش، لانه بصراحه يعني لا، حتى نروح على النقطه النهائيه يعني اللي كنت بدي اوصلكم اياها بالاخير، في فريق بالبلد عم يستقتل لحتى يكون هناك استقلاليه بالتفاوض، وتملك الدوله اللبنانيه ورقه تفاوضها سواء مع الامريكي او الاسرائيلي او غيره، وفي فريق اخر بالبلد تابع لبرا عم يستقتل هو الاخر لحتى يخلي البلد كله على بعضه باهله وناسه وشعبه ومستقبله واقتصاده ورقه ايرانيه. هل أتحجب القصة؟ يعني إذا بدك تأخذ التحليل تبيت اللي صار، في فريق بالبلد له فترة مستقتل لحتى يكون في نوع من الاستقلالية بالتفاوض، فصل المسارات عن بعض البعض، وأن لا يكون ورقة بيد أحد ولا بجيبة أحد، لا بجيبة العربي ولا الأمريكي ولا الإيراني ولا الإسرائيلي. وفي فريق بالبلد مصر أنه أنت لازم تكون ويحتفي بأنه بده يردك ورقة إيرانية لحتى يفوض عليه.

يعني لك أن تتخيل يا عزيزي أنه في ناس بتقعد بتحتفل وبتنبسط وتقيم الأفراح والليالي الملاح إذا شافت الناس مشردة، إذا شافت الناس أشلاء، إذا شافت عذابات العالم، إذا ردتك ورقة بجيبة حدا، أي حدا، يعني أي حد، أي دولة بتحتفل بتلك هيدا هو النصر المبين، هيدا نحن اللي بدنا إيه، شو استقلالية ما استقلالية، مين دولة أنتوا لحتى تروحوا تفاوضوا؟ نحن ما بفوض عنا إلا دولة ولايات الفقيه التي تحمينا. شفتوا الهاشتاجات اللي طلعت؟ نحن أسياد عند ولاية الفقيه، رجعنا أسياد. هلأ جانا يا أخي، طب ما كيف ما نسيكن قلوا ثلاثة شهور وأنتوا عم تاكلوا قتل وتتشردوا وتتدمر البلاد وتحتل بس لأنه كرمال أنه هودي الكب صاروخ اللي ضربوا اللي لا قدموا الأخر رجعنا نفس المعادلة. أنت هيك لازم تعمل، أنت هيك لازم تصدق، اوعى تفكر تناقش أو تجادل أو تحلل أو تجمع معلومات مزبوطة أو تشغل عقلك. أنت ما لازم تشغل عقلك، أنت شو هذا العقل حمله؟ هذا العقل حمله أنت كمالة عدد أو زيادة حمول اللي لازم تتخلص منها، مثل ديبو البيئة يعني. وإيران قلب لبنان، ووزير الخارجية الإيراني مستر عجي بيحط لك صورة العلمين ملتصقين ببعضهم البعض، العلم اللبناني والعلم الإيراني. قام بفوت وزير حرب العدو بيصحح له، يعني شوف عم بيغرضوا لبعضهم البعض على منصة إكس، بيشلوا علم لبنان بيحط له العلم الأصفر تبيتهم، بيقولوا هيك صححت لك الصورة يا محتل، عم يتفاوضوا على أرضك. قالوا بيزعلوا لما بيطلع بيقولوا رئيس الجمهورية هيدي حرب الآخرين على أرضنا، أو لما بنقول لهم هيدي حرب الآخرين اللي عم يتقاتلوا بدمنا وعلى مصلحتنا. هن ما عندهم مشكل، ما عندهم مشكل يرهنوا البلد كله كرمال مصالح غيرنا، ما عندهم مشكل انه يفتحوا جبهات ومعارك اسناد ويفتحوا معارك، ما عندهم مشكل انه البلد يتدمر مرة ومرتين وعشرة كرمال تستفاد ايران، ولو اخر هم انت شغلتك وعملتك انك تضحي كرمال الاخرين. لكن بلاحظ بس عم بقول لك الصوره كيف إيه؟ مش بس انه هيدا اكتفاء بالجدل الاعلامي والسجلات والبيانات اللي عم تطلع، لا لا، علنا هيك على منصه اكس هذا بيحط لك صوره هيداك بيطلع بيصلح له اياها، بيقول لا انتوا عم لحالكم ما لكم علاقه بالدوله اللبنانيه، بيفصلوا على كيفهم، نحن بيفصلوا نحن علينا نلبس. اثنيناتهم ما بدون هيك مستقل بالتفاوض، اثنيناتهم لا يتمنون لك اي خير، اثنيناتهم بيتمنوا لو ياكلوك انت وارضك واهلك وناسك ومقدراتك الضئيله، كله بده اياك تكون انت مجرد ورقه يتم التلاعب بها، ساحه، صندوق بريد، اي اسم من هالاسماء هيدي اللي صرتوا حافظينها. ما حدا بده اياك بلد بيحترم حاله بيقدر ياخذ قراره، الطرفين لا يريدون لك الخير. وهي النتيجه قدامك، فريق عم يستقتل له فترة وعم يقاتل لحتى يكون هناك مسار تفاوضي استقلالي لحتى نفوض عن أنفسنا ولا نكون ورقة في جيب غيرنا، وفريق لا رافض هذا الأمر تماما وبدو ياك ترجع ورقة بجيب الآخرين يفوضوا عليك، تكون أنت مجرد صحن على الطاولة يتم التهامه ولا تكون ضيف على طاولة التفاوض. سؤال بسيط، هل تغيرت المعادلات؟ هيدي المعادلات عملك تغيرنا المعادلة وصار ما حدا بيسترج يضرب، مش عم ينضرب؟ هيا ليكو أحو هيدا المنفخ أفخاي أحو قدامي مباشر طالع عم يعطي تحذيرات جديدة لبلدات جديدة بسور. هل توقف القصف جنوبا؟ هل توقف العدوان؟ كلا، رجعنا لنفس المعادلة اللي كانت الصبح يوم الأحد قبل ما ينضربوا هودي الصاروخين، تيتي تيتي مثل ما رحتي مثل ما جيتي. على كل كل هالتطورات ما غيرت بمواقف الدولة اللبنانية قيد أنملي، هيها مواقف رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة التي تقول بصوت واحد لا أحد يفاوض عن لبنان إلا الدولة. جعدوا طلعوا نزلوا افتحوا معارك ضربوا صاروخ من هون رجعوا قاتلوا لحتى ما حتزبط معكم، القرار متخذ أن لا أحد يفاوض عن لبنان إلا دولته، واللي ما عاجبه إذا قرصه بالحيط يخلي عم يدفع الثمن ويخلي ساحة مستباحة ويخلي عم يعرض أهله وناسه للتشريد والقتل. إذا هو مبسوط بهيدي الحالة فدف خاد المرشد خليه مكفى بهالحل بهالطريق يتحمل نتيجة قراراته. هاي
هيدي قصة كل هالجولة الجديدة. طبعا ماكم ما تنسوا دايما المونديال، يعني هذا الضغط اللي صار من قبل الرئيس الأمريكي والتهديد العلني والاتصال وكذا، في مونديال بعدنا بكرة ولا بعد بكرة، يعني المونديال على الأبواب، وأيام المونديال أيام فيها مليارات الدولارات، وبتعرفوا عمكم تراب قديه بحب يحصد دولارات وقديه بحب الصفقات والسمسرة. لذلك كان كل هذا الضغط وكل هذه التدخلات لحتى نكون عم نعيش جولة جديدة مدتها 14 ساعة، جولة لا ضحايا لا استهدافات حقيقية لا تغيير معادلات فيها، جولة استعراضية لتحسين شروط التفاوض، وهذا التفاوض الذي يسري دائما على دمائنا وأرضنا وعلى سيادتنا واستقلالنا وأرواحنا. في ناس بدها توقف هيدي المعادلة وفي ناس ما بدها توقفها، أنت مع مين بدك تكون؟ هل مبسوط بحالك أنك ضحية كرمال الآخرين، ولا بتحب يكون بلدك مستقل عنده قراره؟

0: جلستنا سريعة. جاي المستر وود يبلغنا رسالة. معركتنا صعبة. بالأشرفية خسرنا وبحرش بيروت.
1: بالجنوب.
0: بالجنوب خسرنا. وبعكار وبالمد تفرقنا.
1: والنكدية.
0: مشايخ النكدية مع أهالي دير القمر. عرفنا أنهم بسبلين. المستر وود.
2: مساء الخير. تم الرأي بين الدول العظمى. إنجلترا. النمسا. روسيا، بروسيا والعثمانيين على طرد إبراهيم باشا من سوريا ولبنان.
0: الله يديم الدول العظمى.
3: الله يديم المستر.
2: لكن بيلزمنا عريضة موجهة للسلطان منكم انتو، طالبين من عرش السلطاني يرجع يحميكم ويحكمكم ويظللكم بالعلم العثماني.
0: بكرة بتكون العريضة مكتوبة وممضية وموجهة لأعتاب السلطان الشاهنية.
2: بيرفكت شيخ فرانسيس، بيرفكت. وانتو اصمدوا شوي، وبناء على طلبكم الأساطيل بتوصل بتوزع سلاح والمعركة بتتبدل. مساء الخير.
4: دوح يا طراس ابراهيم باشا حوديس.
5: يا بك باشي مختار، بولياس بيلعب على 60 حبل، هيدا بده يقبض.
4: حبيبات قلبي، حبيبات قلبي.
5: بولياس؟ شو انا اجتمعت بعامية انطلياس؟
4: انا فشلت فشل ايه؟ تقارير المخبرين بتقول كده.
6: يا سيدنا
4: انا انوجدت بس ما اجتمعت.
5: كيف كيف كيف؟ شو الفرق؟
6: يا مختار بي، يا عساف بي، مارق أنا وبنتي سمية بساحة انطلياس، سوار وعجقة، علقنا بالعجقة.
5: يعني إذا علقت بالعجقة ضروري توقف وتسبني وأنت محسوب علي؟
6: لكن بسبن إلهم؟
5: شو لكن؟
6: يا سيدنا، إذا سبيناكم بتحبسونا، وإذا سبيناهم إلهم بأوصونا. قليلي بلد طويل عريض ما بقى فيك تسب في حدا.
7: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك، هنقضي احلى صيف، ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
8: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70 037 22 او 71 027 22.

لاحظتوا بالسكتش اللي سمعناه من مسرحية منصور الرحباني صيف 840؟ التدخلات الخارجية والاحتماء دائما والاستقواء بالخارج، هو ذاته من 840 لغاية اليوم بعدنا بنفس المكان. نطرد احتلال ونحتفي باحتلال آخر، وكأنه حرام علينا أن نكون دولة مستقلة تتحكم بقرارها. لا بل ننبسط إذا كان الآخرين يتدخلون ويقمعون. نتعلم من التجارب؟ كلا. نتعلم من التاريخ؟ أعوذ بالله. على كل، خلينا نروح لموضوع هذه الفقرة. يوم الخميس الماضي ليلا صار إشكال دامي بالعاصمة بيروت بمنطقة عائشة بكار تحديدا. إشكال كان بين مختار محلة المرفأ طارق عيسى وعناصر حماية مكتب الجماعة الإسلامية بالمنطقة. الإشكال يلي أسفر عن كثير من الأضرار الاقتصادية جراء غزارة إطلاق النار، وأكيد ما كان إشكال صدفة مثل ما حاولوا كثيرين خلال التحقيق أنه يوجهوا أنه بالصدفة على صفة سيارة صارت الخناقة مثل ما بتصير الخناقات اللبنانية المعتادة، ولحظة شيطان ماشي الحال يا سعادة القاضي أفرج عنا جميعا. إلا أنه التحقيقات يلي تم التسريبة طبعا واللي تم الحديث عنها بتقول أنه المسار القضائي والأمني للحادثة أخذ مجرى آخر، حيث ألقى الضوء على الخلفيات الحقيقية للمواجهة وخاصة المضبوطات الحزبية يلي صادر الجيش اللبناني ومديرية المخابرات بالمنطقة واللي كشفت عن كم كتير كبير من الأسلحة. وفقا للتحقيقات، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم تسلم ملف التحقيق، حيث يخضع حاليا 7 موقوفين للاستجواب المكثف من قبل مديرية المخابرات، وبتتوزع خريطة الموقوفين بين 6 عناصر بينتموا للجماعة وشخص آخر ينتمي لمجموعة طارق عيسى، بينما هناك واحد من الجرحى اللي هو من المستدعين واللي لقبوا أبو حلب، ما بعرف على أي أساس، فهو من الموجودين بالمستشفى تحت الاعتقال. بيقولوا أن الموقوفين حاولوا خلال إفادتهم الأولية تظهير الإشكال على أنه وليد الصدفة ونتيجة خلاف على أفضلية صفة سيارة بالمحلة، إلا أنه التحقيقات تضحت كل هذه الرواية وبتبين أن النفوس كانت مشحونة والقلوب مليانة مش قصة رمينة، نتيجة تراكمات وخلافات سابقة حادة بين الجانبين. المعطيات القضائية بتقول أنه شرارة الخلاف بترتبط أيضا بمظاهر الظهور المسلح لبعض عناصر الجماعة بمحيط مركزهم، وقد ترجم هذا الخلاف بإشكالات سابقة بين الحرس والمدعو أبو حلب قبل أن يتطور أخيرا إلى اشتباك مسلح عنيف استخدمت فيه الأسلحة الرشاشة بكثافة من الجانبين. وبسياق التحقيق، جهود التحقيقات تتركز حاليا على مسارين. الأول بيتعلق بملف الأسلحة، حيث أبدى القضاء تساؤلات حاسمة حول كمية الأسلحة الحربية والقذائف الصاروخية يلي تم العثور عليها بمكتب الجماعة، بالإضافة إلى مكتب المختار، ومن ضمن قذائف صاروخية RPG وقنابل يدوية وقناصات. تبوا كتير منيح. ويجري التحقيق مع العناصر الموقوفين لتحديد مصادر هالأسلحة وغطاء القانوني. أما المسار الثاني فبيتعلق بتحديد المسؤوليات المباشرة عن إطلاق النار وإصابة الأبرياء، إذ بيّنت التحقيقات وكاميرات المراقبة إنه الحارس وصل لنقطة الاشتباك لاستطلاع ما حدث، وبعدين صارت القصة والرواية وأصيب أحد الأشخاص بالخطأ وهو حاليا مخطر بالمستشفى. أما بختام التسريبات القضائية فبتقول أنه التحقيقات شرفت على الانتهاء، وفور الفراغ من استجواب الموقوفين 7 ومطابقة الأدلة الجنائية ستحيل الأجهزة العسكرية الملف للنيابة العامة العسكرية للإدعاء رسميا على المتورطين بجرم إثارة الفتن وحيازة أسلحة حربية غير ملخصة وإطلاق النار الذي أدى إلى محاولة قتل وإصابة مدنيين، تمهيدا لإحالتهم أمام قاضي التحقيق العسكري المختص.
يعني القصة مش قصة ترمينة مثل ما أنا قصة قلوب مليانة، وليست قضية ركن سيارة. هيدي كانت الحجة، كان في خلافات سابقة حول الظهور المسلح. هلا بس مش انت عارف يعني المدعو طارق عيسى اللي هو مختار مفترض، هو من أصحاب المولدات من نادي الحجاج النصابين، وعنده مجموعة زعران كالعادة. بتعرفوا كل أصحاب المولدات عندهم مجموعة من الزعران، فليس من الأشخاص يعني المرموقين واللي سمعتهم كتير طيبة، لأنه شفت في ناس كتير عم تحاول تبيض ورجل مثل العادي، رجل الخير والعطاء والمباع. لا لا كله عنده جماعة، في رجل خير بيكون عنده هالقد مسلحين. هاي واحدة نقطة تانية كتير مهمة. من وقت اللي صار الاشكال شفت كتير من اللي عم يطلعوا يدافعوا ويحطوا لك انه هلا انتم قاعدين عم تطالبوا بحصر سلاح وبدكم هيدا السلاح اللي لقوه، ومتفاجئين من كميه الاسلحه، انه هاي الكميه الاسلحه الموجوده بمركز، هذا مركز من المراكز الحزبيه فيها الكم من الاسلحه، ليش عم تعمل هيدي هون؟ شو بدك تكون موجوده غير للفتن؟ دائما تذكروا كل بندقيه خارج بندقيه الشرعيه هي بندقيه للفتنه، ليس لها استخدام سوى الفتنة، سوى الاستخدام الداخلي. فلما الناس تطلع وتسأل وبتستغرب عن وجود هذا الكم من الأسلحة، بلا هذا الهجوم الشنيع اللي إجا من قبل فانزات الجماعة أو اللي قعدوا بدوا لك أنه هلأ أنتوا عم تستقوا على سلاح، بتعرفوا يخدوها طائفية، عم تستقوا على سلاح السني، ما شفتوا سلاح. يا سيدي لما نطالب بحصر سلاح منطالبه أول شيء عندنا قبل ما نروح نطالب عند الآخرين. مع هاي المشكلة انه نحنا بس بدنا نكيف عند الاخرين الفساد، بدنا نحصر سلاح عند الاخرين، بس نحنا عنا بده يدل عادي طبيعي. لا، لازم يكون عند الجميع. سؤال مشروع عادي انه العالم تطرح انه شو عم تعمل كل هالكميات الاسلحة، ليه بده تتواجهون بهالهجمة هيدي وكذا؟ لا يا اخي، في ذنب، في بمصيبة اذا بمركز واحد في هيك بهي المراكز شوي، وبعدين لشو يتم استخدامه؟ شو تم استخدامه؟ على تفضل هيدا الزلمة كان ميرة بالطريقة كلها رصاصة برأسه وهي مختر بمستشفى، وناس تضررت أملاكها وسياراتها وبيوتها، شو استفيدوا من هيدا الإشكال؟ هيدا السلاح اللي بده يدفع عن الطائفة؟ لا يا سيدي، نحن أهل دولة، دايما بنرجع منقول نحن ورا الدولة، أهل دولة، ما فينا نقعد نكون أهل دولة أمام الآخرين وبس حتى توصل المشكلة اللي عنا على ساحتنا بنقعد بقى بدنا نتحجج ونتباكى ونقول عم تستقوى. لا، ليست استقواء، هي فقط مجرد عدالة بالمطالبة ومجرد ثبات على المبادئ، مش إنه علينا حلال وعغيرنا حرام. هاي كارثة عناها، هيدا كارثة هالتفكير، هيدا دايما اللي بيستقطب اللي بيقصم انه ليك نحنا بدنا نكافح الفساد عند الاخرين، بس اذا طلع عنا حرامين نحنا بدنا نركض نحميه؟ لا، هو اللي عم يحمي الطائفة، اذا فيه سلاح عم يستخدم للفتن الداخلية عند الاخرين بدنا نكافحه، نحنا بدنا الدولة. وتتذكر موقف او نائبة السيد الحوت، ونحن ورا الدولة، كل مرة نحن ورا الدولة، فجأة بتلاقي فتحوا دكينة فجأة، فجأة بتلاقوا فتحوا دكينة عائشة بكار. يا اخي يا ورا الدولة يا اما وعمل دولة لحالك، ما كمان بدك تعتمد. انه شو هيدا مثلا سلاح لتحرير فلسطين يعني، او للوقوف بوجه العدو الاسرائيلي داخل عائشة بكار؟ ما طولوا بالكم علينا كمان يعني، ما تاكلوا بعالنا حلاوة. على كل، هيدي نتائج التحقيقات يلي صارت اثبتت انه المشكل ليس مشكل لحظي وهو له سوابق سابقه، والتحقيقات مستمره، وفي 7-8 موقوفين بيناتهم واحد من المصابين بالمستشفى، على امل الا تتكرر هيك اشكالات وتبقى المدن منزوعه السلاح، ويبقى السلاح الشرعي هو الوحيد الموجود بالبلد، وكل بندقيه خارج بندقيه الشرعيه هي بندقية فتنة، سواء كانت بندقية مسلمية مسيحية سنية شيعية شو ما كانت، اقتنعوا. يا فتنة يا للاستقواء على الآخرين، ما لها حل تاني. أما أن يكون استخدامها بالمكان الصحيح فبتكون بيد الدولة حصرا لا غير.

الضمانات كلمة تتردد كثيرا في الإعلام في كل جولات التفاوض، سواء التفاوض الداخلي أو التفاوض الخارجي. من يستطيع أن يعطي ضمانات لأن تنجح المفاوضات؟ هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني، هل الضمانات التي تعطى كانت حقيقية أم كانت مجرد نكتة هزلية؟ على الصعيد الداخلي دائما ما تسمعون أن رجل التفاوض وزنبرك العيش المشترك والوحدة الوطنية وحامل أختام الشعارات هو دولة الاستيز. هل هذا الأمر هو محق أم أصبح جزءا من الماضي؟ هذا ما سنتعرف عليه في المقال الذي اخترنا أن نقرأه لحضراتكم لليوم من صحيفة نداء الوطن للكاتب صالح المشنوء. مقال بعنوان نكتة اسمها ضمانات نبيه بري. طبعا العنوان بيفضح المضمون، مكتوب مبين من عنوانه. يبدأ الدكتور صالح المشنوء مقاله: معروف عن الرئيس نبيه بري أنه يحب التنكيت. ينقل عنه عارفوه أنه مهضوم، يخلط ما بين الذكاء والمزاح. إلا أن النكتة الحقيقية الظاهرة اليوم هي حديثه ومعه بعض قدام السياسيين عن ضمانات يقدمها بخصوص الحزب. أصبحنا في العام 2026 ولا يزال بري يعتقد أننا نعيش في عام 2022. يقدم عروض الضمانات للبنانيين والأجانب على قاعدة أنه ممسك بتعقيدات وتقاطعات المعادلة المحلية والإقليمية، إلا أنه لا يزال يعمل على سوفتوير مر عليه الزمن ولم يعد صالحا لتحديات يومنا هذا. آخر إبداعاته كانت الحديث عن أنه إذا أعطي وقفا لإطلاق النار فسيعطينا ما يدهش العالم، تعابير خنفشارية من زمن التفنيص اللبناني على العالم. هذا التفنيص أو التفاكي الذي أوصلنا إلى الكارثة التي نعيشها اليوم، والذي أصلا لم يعد له مكان في عالم ما بعد 7 أكتوبر. المشكلة لم تعد أرانب بري، بل تعدتها إلى كونه لم يعد قادرا حتى على لعب دور الوسيط الجدي، نظرا إلى إمساك الحرس الثوري المباشر بمفاصل العمل العسكري والأمني والسياسي للحزب. بهذا المعنى انتهى دور بري مع مقتل حسن نصر الله، الذي كان يقول عنه بري أنه إياه شخص واحد في جسدين. كان قادرا على التفاهم مع نصر الله وحياكة التفاهمات الكاذبة معا، من القرار 1701 عام 2006 إلى الترسيم البحري وصفقة كاريش عام 2022. كان الأمريكي يثق ببري وكذلك الحزب. اتخذ دور الوسيط الجدي فأعطى الأمريكيين بالشكل والتكتيك وأعطى الحزب بالمضمون والاستراتيجية. أي من ضماناته لم يتحقق، ولكنه كان يستطيع أن يبلف الجميع بسحره المفترض. يتابع صالح المشنوع: انتهى هذا الزمن، انتهى إلى درجة أن بري لم يعد قادرا حتى على التواصل الجدي مع قيادة الحزب المتمثلة طبعا بالحرس الثوري. قبل العناوين الاستراتيجية ظهر ضعف الاستيز في حادثة الروشة، حين أعطى ضمانات بعدم إضاءة الصخرة ورعى آنذاك تسوية ما بين المنظمين، عصابة توفيق صفا والدولة اللبنانية ممثلة برئيس حكومتها. فاشل بري في المهمة وتهرب من تحمل المسؤولية على قاعدة أن المتظاهرين تمردوا على تسويته. كان هذا الاختبار الأول والأصغر، ثم أتى الاختبار الأكثر جدية حين وعد بري الرئيسين عون وسلام بأن الميليشيا لن تدخل الحرب الإيرانية الأمريكية. قدم نفسه على أنه الضامن لعقلانية الحزب في لحظة مصيرية، وحين دخل الحزب المعركة انتقم بري بالسماح لوزرائه بعدم الانسحاب من الجلسة الحكومية التي أعلنت أن العمل العسكري والأمني للحزب غير قانونيين. من بعد ذلك
عاد بري إلى عاداته القديمة محاولا من جديد لعب الدور ونقيده، مساعدة الميليشيا عسكريا وسياسيا في معركتها، ومفاوضة الدولة والأمريكيين بصفته جسر العبور بين الشيعة اللبنانيين ومشروع الدولة. يطمح بعض اللبنانيين والكثير من القادة الأجانب إلى أن يكون نبيه بري دي كلارك الشيعة اللبنانيين أسوة بالقائد التاريخي للبيض في جنوب إفريقيا الذي ضمن قبول جماعته وحزبه بإنهاء سلمي لحكم الفصل العنصري، إلا أن كل التجارب معه أثبتت أنه لا يعدو كونه سياسيا لبنانيا تقليديا يحيك تسويات منظومة المافيا والميليشيا عبر مزيج من التهديد والابتزاز والإغراء. لا شيء تاريخيا في شخصية الرئيس بري، كان التاريخ ليذكر أنه رعى مسار إنماء الجنوب وتطويره وتمكينه، إلا أن الحزب نزع منه هذا الإنجاز الوحيد مدمرا الجنوب بأكمله ومودعا أهله في المدارس والخيم والمناطق المجاورة. ماذا فعل بري كردة فعل على ذلك؟ قيل لنا أنه حرد قليلا قبل أن يعود إلى الحديث التقليدي عن عدوانية إسرائيل وجرائمها، بدل أن يتصرف كرجل دولة ويغتنم الفرصة لكسرة سطوة الحزب، وتصرف على أنه الجناح السياسي للميليشيا. فعلا لقد أدهش العالم. بيختم الدكتور صالح المشنوق مقاله: ربما من الحسنات القليلة لهذه الكارثة التي حلت على لبنان أنها انتهينا من كذبة اسمها ضمانات نبيه بري، هو نفسه الذي صدع رؤوسنا بطلب وقف إطلاق النار، وعندما أتى له الرئيس عون بوقف إطلاق النار هذا ذهب إلى المناقشة في جنس الملائكة. الحقيقة هي أنه ليس صاحب قرار ولا حتى شريكا فيه بخصوص قبول الطرف المقاتل أي الحرس الثوري بأي اتفاق. قد ينظر البعض إلى هذا التطور بمعناه السلبي، إلا أنه بالفعل إيجابي، لم يعد أحد مضطرا إلى التفاهم مع الوكيل، خصوصا أن الوكيل يبني تفاهماته على موهبة استثنائية في الغش والتذاكي والتحايل. فلنتحدث مع الأصيل، وإما نتفاهم مع الحرس الثوري أو لا نتفاهم، لا بأس أن يستمر البعض في الحديث مع الرئيس بري والاستمتاع بروحه المرحة، إلا أن علينا جميعا الانتهاء من جدية التعامل مع نكتة سمجة اسمها ضمانات نبيه بري. اليوم جماعة الاستيز بدون يزعلوا منك يا دكتور، بدون يزعلوا منك كمان لأنه أين المقال؟ بهيدي الحقيقة، مش هيدي الحقيقة اللي كنا عم نقولكم عنها طيلة الفترة الماضية، انه كل مرة بيطلع بدق على صدره بيقول لك عندي ضمانات، عندي عطاك حادثة صغيرة هي حادثة الروشة، هلا عملنا اتفاقية وجبنا العصابة وقلنا خلاص وصارت القصة، لما صارت نفض ايده منها لك انا ما لا اتمرد. نفس الشيء وقت اللي ولعت الحرب على ايران قال لك عندي مستحيل الحزب يتدخل، لما تدخل قال لك بس بدنا نعمل امرنا لله يعني. وهلأ نفس الشيء، أعطوني وقف لإطلاق النار وأخوزوا ما يدهش العالم، كلمة صفصطائية ما لها أي معنى، لما جبنا وقف إطلاق النار صار بده يفوض على جنس الملائكة. لذلك فعلا على جميع المفاوضين عدم الرهان من اليوم ورايح على هذه الضمانات التي واضح أنه كانت مجرد ضمانات كلامية لا قيمة لها ولا احترام لها عند الناس اللي أعطوا تلك الضمانات.

قبل ما نروح للفقرة الأخيرة بدي وجه تحية خاصة لصديقتنا العزيزة الجميلة والمهتمة بالجمال دائما رانيا عثمان. رانيا عثمان بيوتي سنتر. مين بيهتم بجمالك غير رانيا عثمان؟ مش من هلأ، من زمان. هي مش ان تطلع على القافية. يعطيك العافية.

ليش في أحلى من الجمال وفي أحلى من اللي بيهتموا بالجمال بدل ما نهتم دايما بالجعدنة وبالأخبار الكاذبة وبالإشاعات؟ اليوم رح نمشي مثل مبارح على ترند واحد. اخترت لكم مجموعة كبيرة صراحة، هيك أنا أخذت أساسا شوية وقت إضافي لحتى أقرأ لكم شوية تغريدات تحكيكم على الانتصار الجديد يلي صار من بعد الجولة الجديدة التي اندلعت يوم الأحد بمعارك الشياطين. رفعت الكثير من الهاشتاجات يلي تصدرت الترند، منها طبعا عم نحكي عن جماعة الحشاشين، فرقة الرديحة، فرقة النبيحة يلي كلهم كانوا متفرغين لشكر إيران. رفع هاشتاج شكرا إيران، لبنان أو إيران قلب لبنان، شو بعرفني إذا بالعكس مزبوط، أو إيران أو لبنان قلب إيران، ساعة نحن قطعة من جسدهم، ساعة نحن قلبهم العمى بقلبهم. رفعت كثير من الهاشتاجات والعناوين، شو بدنا فيها؟ خلينا نروح على المضمون وخلينا نتعرف على ردات الفعل والمواقف لحتى نشوف كيف كان الوضع. خلينا نبدأ من الصعيد المحلي. عندك قاسم قصير، طبعا أحد أبواق المحور يلي كان عم يطالب الدولة اللبنانية

تحديدا رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الخارجية أنه يعتذروا من الجمهورية الإسلامية الإيرانية بسبب الحملات ضدها، وأنه يشكروها لأنه ساهمت بلجم العدوان الإسرائيلي على لبنان، وأن يعيدوا الاعتراف بدور السفير الإيراني كي يمارس مهامه الدبلوماسية بشكل كامل. طبعا لما بدك تسأله لقاسم قصير يلي دايما ما بيكمل المقابلة بيحرد وبيمشي عند اي سؤال لما بيعجبه او لما بينحشر بالزاوية، بتقوله ليش الدولة اللبنانية بتراجع عن قراراتها وليش بدها تشكر ايران؟ بيقولك ما هي اللي تسببت وقف الحرب، رغم انه كلنا عارفين انه الحرب فتحت لاسناد طهران. بس لا، هو هلأ لازم ننسى كل الماضي بما أنه ردت له بكم صاروخ خردي من باب تحسين شروط التفاوض، فأنت لازم تنسى كل الماضي وتقول شكرا إيران، ولا بل عم يطالب رئيس الجمهورية أنه يعتذر منه، مش أنه يعتذروا منه ويعتذروا من جماعته تحديدا على البلاء اللي تسببوا فيه.

منروح على العاملة بقناة المنار منى طحينة. هي اسمها هيك والله، اسمها منى طحينة، مش قصة تنمر لا سمح الله يعني. كتبت قالت لك: نحن سادة عند الولي الفقيه، شكرا إيران الوفاء. سبحان الله، ما كنتوا سادة بثلاث أشهر السابقين لما كنتوا لوحدكم عم تخوضوا المعارك وهن قاعدين عم بفوضوا، وبعد اللي هلا ما دفنوا مرشدهم، هلأ صرتوا سادة. كله بس من باب تفخيم الدور، يابا بده يفرجوك انه هذا التدخل هو الحاسم، هو اللي قلب المعادلة، رغم انه رجعنا على نفس المعادلة، هي ذاتها معادلة ما بنضرب الضاحية مقابل ما بتضربوا شمال فلسطين. انتم لستم سادة يا طحينة، انتم عبيد، مجرد ادوات مدفوع حقها. بنطلع لبرا شوي، منروح لأولاد نزار ريان، براء وبلال. طبعا اتنيناتهم من المتأيرينين العرب الفخامة يعني، اتنيناتهم كانوا عم يكتبوا عدة تغريدات، بس اخترنا من كل واحد تغريدة. براء كتب: أيها التاريخ اشهد، الجمهورية الإسلامية تقصف الكيان ردا على قصف عاصمة عربية. أيها التاريخ اشهد بأن هذا العجي يكذب، لأنه هي أساسا ما ضربت العاصمة العربية لحتى ترد إيران، هي كانت عم تضرب لمصالحها، هي ضربت فقط لمصالحها لتحسين شروطها التفاوضية، وشفتوا كيف انتهت هذه الضربة بدون أي تغيير بالمعادلة. فأيها التاريخ اشهد إن براء يكذب. فلقت التوم كده بتطلع الكلمة. فلقة الثانية بلال نزار ريان، قال لك: يا قوة الله، يا عز رجال الله، اللهم سدد الرمي وثبت الأقدام. فخامة فايتين على انتصار كتير كبير، فاللهم ثبت الأقدام. ما في أقدام على فكرة، كانت إيه بس مجرد صواريخ طائرة، ما في أقدام لحتى يثبتها، الأقدام متخبية بالأنفاق يا سيد بلال. هذا الفلقة الثانية. منروح لواحد من مشايخ الدجل، شو اسمه، سلامة عبد القوي. هذا دايما طبعا من المتأيرين كمان الكبار، حط لك صورة الصواريخ وقال لك: اللهم سدد الرمي، نصر الله إيران وجميع بلاد المسلمين. من وقت اللي كل ما انتم عم تدعوا للنصر كل ما نحن عم نتراجع رجوع يعني، بعدين شو خص إيران بالمسلمين؟ انتم معتبريننا ضمنهم يعني؟ شو رأيك بالنصر اللي صار يا شيخ؟ ما تقلي ما غيرنا المعادلات، ما تقلي ما خلينا الاحتلال يطلع من بطل عم يضرب. هلأ اي نعم الاحتلال رجع وجه هلأ اليوم انذارات، وهيهن الناس عم ينزحوا من مخيم البص ومن الحارة المسيحية بصيدة، انذارات جديدة لصيدة وصور. صيدة ما له علاقة بالانتصار، الانتصار شيء والنزوح شيء آخر. أنا هيدا بحبه عبد الباري عطوان، يعني واحد من كبار المتأيرنين اللي بيجعدنوا. شوف قالك: الرد السريع على العدوان الإسرائيلي يتوسع، والجبهة اليمنية تشتعل، وصواريخها الفرد صوتية والانشطارية الرؤوس تقصف قلب يافا وتل أبيب وإغلاق باب المندب. إنها وحدة الساحات وعقيدة المواجهة، الغطرسة الإسرائيلية الأمريكية تقترب من نهايتها، والفضل والشكر لإيران واليمن والحزب. خي حدا شاف الصواريخ الفرد صوتية؟ نحن عم نشوف صواريخ فرد صوتية جعدني يعني، كلام عادي ما في أكتر منها، بس حدا شاف صواريخ من اليمن اجت وكذا؟ أعلنوا الحرب 7 دقايق، قالك نحن بدنا نسكر الباب تبع المندب، رجعوا بعد شوي شافوا انه الإيراني أوقفوا الضرب، قالك لا كنا عم نمزح له، فالزلم يتسرع طلع وقالك بدنا نسكر، ما سكرنا شينا أنا حنسكر تمنا. قال لك الصواريخ والانشطارية تقصف قلب يافا وتلبي، وين شفتوا؟ أعطينا صورة بس. هني ما قالوا، لكن ما قالوا أنه ضربنا صواريخ، هني قالوا أنه ضربنا صاروخ واحد بس لا غيره، بدنا نسكر المضيق وما سكروا وانتهت القصة. بس كيف بدنا نكذب؟ كيف بدنا نروج الدجل والأكاذيب ونضحك على عقول العالم ونستغل سذاجتها؟ بعد ما خلصت جايب لكم حفلة طويلة عريضة، أنا بس بدي فرجيكم
كمية الضحك على العالم، كمية غسيل العقول واستغلال طيبة الناس، أو دايما يعني وقوفها بوجه العدو الإسرائيلي لحتى يروجوا لانتصارات مزعومة. العلاق البوق العلاق حسن علاق كان مختصر لك يا، هو كتب كتير تغريدات، بس ليلة الضربة أخذ آية من القرآن: سلام هي حتى مطلع الفجر. عد ليلة الضربة مثل ليلة القدر. طبعا هو شقفة سكير يعني، لا بيعرف ربنا بالإشارة، بس انه هلأ صار فجأة مؤمن، استعار آية من القرآن، لأنه هيك نحكي بدنا نتاجر بالدم والدين. إذا ما حطينا آية من القرآن وخرجناها خارج إطارة الطبيعي، فصارت ليلة الضربة مثل ليلة القدر، يعني خير من ألف شهر.

آخر التغريدات يلي بدنا ناخدها ونضحك عليها من جماعة الحشاشين المغسولة عقول واللي يحاولوا غسيل عقول الآخرين. صبي من الفرقة الرديحة منضم جديد اسمها ليليان معلوف، قالت لك الإيراني سكر مضيق هرمز كرمال لبنان، واليمني سكر البحر الأحمر كرمال لبنان، وسلطة لبنان عم تبيع شعبه. يا عيب الشوم على هالسلطة المتآمرة، يا عيب الشوم عليها عم بتروح تبيع الشعب، مش عم تعمل مفاوضات لحتى تحمي ما تبقى من الأرض والشعب. وأيمتى الإيراني سكر المضيق كرمال لبنان؟ وأيمتى اليمني سكر البحر الأحمر كرمال لبنان؟ أنت بأي متاهة عايشة؟ شو ضارب قبل ما تكتب هذا الكلام؟ وأنا والله أنا سكرت باب الإذاعة أنا وفيت كمان كرمال لبنان. أيمتى رح تسكري تمك؟ أيمتى أنتوا رح تسكروا تمكن وتبطلوا تروجوا هيك أكاذيب وأضاليل تضحكوا فيه على العالم؟ هيدي عينها والله استفي يعني استفى بشيل كم تغريدي بس خلص حاجة يعني ما بدنا نصدع لكم راسكم أكتر من هيك. هذه الاحتفالات وكل هذه الشعارات وكل هذه الهاشتاجات التي رفعت وكل هذا الشكر كرمال ولا شيء، كرمال رجعنا لنفس المعادلة السابقة يلي كانت قبل ضرب هالصاروخين صباح الأحد. بس هذا انتصار، وإذا ما اعتبرته انتصار فأنت عميل متآمر خاين متخاذل منبطح مشارك بالمؤامرة الصهيونية أمريكية داعش البريلية. أنا قاتل الله الحشاشين تجار

حمائي مرة جديدة. سمعوني سمعوني، سؤالت علي هالملعوني. الألحان للعبقري عامر مصطفى.

0: واللي نادي مش هادي. سمعتوا شو كان عم يقول رضا بالغنية السابقة؟ علم ولدك، مش بالحكي بتعمر بلدك، مش بالجعدنة، مش بالشعارات الخشبية الفاضية، مش بالانتصارات الوهمية، مش هيك بتتعمر البلد. هذا المسار أدى بنا إلى الانهيار والانحدار.
1: سمعوني هي علي.
0: بتعمر بلدك لما بتقتنع أول كل شيء إنه هيدا بلدك، ولما بتمشي بمسار الدولة وبتدعمها لحتى تكون هي صاحبة القرار. مش بتبيع بلدك عند كل مفرق كرمال مصالح الآخرين يا عميل.

ده بعرف الغنية حلو شو عم تخبروني. هنا الكل ألبوم معظمه حلو، ألبوم حماية. نحنا بلشنا بتوبة، بعدين حلي حلي، بعدين نقاوت عيني، هلا وصلنا لسمعوني اللي هي عنوان الألبوم.

0: هي قالت بدها هيك بس ما بدها هيك لزقه مثل ما ايران ملزقه على لبنان.
1: انا عم بتقول لك ما تلزق عليها كثير. مشاوير
0: وخلاص يا ما في غرام مثل الغرام الايراني. هذا باسمه حب زحاسي بكل معنى الكلمه. ما بتلعب غير هيك اسمحوا لي يعني. لا مش حب، حب دونكي شوتي هيك تطلع بالغنج. يا عمي حلي عنا، يا عمي اعتقينا، يا عمي فرقينا، ابدا بحبك، انتو جزء من جسدنا. لبنان.

0: الله يرزقني حدا يحبني مثل ما إيران بتحب لبنان. وإيران إيران حب شعب لبنان. فيصل عبساتر مشوارنا الصباحي بحلقة اليوم الثلاثة من تريبولي لايف يكون وصل لنهايته. أتمنى تكونوا قضيتوا معنا وقت ممتع مثل ما بتمنى لكم. بقيت نهار سعيد ونشيط جميعا وين ما كنتوا عم تسمعوا تريبولي اف ام شبكة إفاعة طرابلس إن كنتوا بلبنان أو خارج لبنان. الموعد يتجدد في الغد إن شاء الله بحلقة جديدة وخبريات جديدة مع تريبولي لايف. من هلا لوقتها من بيننا غير نتمنى لكم الخير والعافية والأمان جميعا.
1: أهمل عيون هدوني وبنظرتين هدوني ما تقولوا حاجة.
0: أهمل العيون هدوني
1: أهمل عيون هدوني وبنظرتين هدوني
0: وبرضو سمعوني شو قالت عني هالملعوني.

0: تريبولي اف ام صباحكن ورد.
1: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك هنقضي احلى صيف، ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
2: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 او 71-027-222. حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور او اب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي ابليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الاصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية واسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

0: البيت اللبناني، البيت بيتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.
2: تريبولي اف ام، منذ ان بدانا لم نغب يوما. لحظات حقيقيه تبعث فينا الدفء والامل، نشرق كل يوم لنعلن صباحا جديدا. ننقل لك الحدث بالصوت لتكتمل عندك الصوره.

0: ترجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا، مستدير بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22 08.
2: شو طيب
3: لما نقول الأمين؟ يعني عم نحكي عن اللقمة الطيبة اللي انحفرت بقلوبنا من سنين، وبفضل ثقتكم بعدنا مكملين بتقديم أجود أصناف المأكولات من المشاوي، الفاست فود والمناسف يلي بتليق بمناسباتكم. والفروج عند الأمين غير. مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس القبي سكة الشمال مقابل تمثال الجيش، فرع تاني طرابلس القبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06 380 150 أو 151، 03 18 48 66، و 03 76 04 70.

0: أورك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري، هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت، جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط، بين الأرداف، الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرون كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا اسم واحد، علم الدين.
1: مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراءة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من المزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة، أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب للأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية، 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر، زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. دحنة جيم، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحنة جيم فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحنة جيم، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-55.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك تنقضي أحلى صيف. ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

0: بالتن.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عشاء المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية، جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما، وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بهر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهويت وعشاء سباق السيارات الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسي وأطيب أرجيلي وألزة بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03 2 5

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزاف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الاب سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك هنقضي أحلى صيف، ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

0: البيت اللبناني، البيت بيتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.

0: أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري، هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت، جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشبة مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

ولا عمره اختلف الاحساس. كنا نقعد بالساعات نحكي وكان يسرقنا الوقت. لو بلش لك خبريات مش رح خلص قد ما اشتقت.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين.
1: مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراءة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من المزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة، أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب الأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية، 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر، زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. دحنة جيم، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحنة جيم فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحنة جيم، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-50.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك هنقضي أحلى صيف، ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

0: بترجع بتتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: بأحلى موقع ضمنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عش هالمشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض،
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما، وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوزمول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بهر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاء سباق السيارات الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسي وأطيب أرجيلي وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافي، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03-257-637.
3: على
4: سبعة وتسعين فاصل تسعة ومية واحد فاصل خمسة FM.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنباكو معسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك هنقضي أحلى صيف، ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

0: البيت اللبناني، البيت بيتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.
2: Let's kick off a full hour.
3: A full hour.
4: Triple E FM.
5: The Virgin Watanium Mega Chart.
6: You're still listening.
7: Oh yeah.
6: To the Virgin Watanium Mega Chart. You're still listening. Listening to the Virgin Watanium Mega Chart. Mega Chart.

لما نقول الأمين يعني عم نحكي عن اللقمة الطيبة اللي انحفرت بقلوبنا من سنين، وبفضل ثقتكم بعدنا مكملين بتقديم أجود أصناف المأكولات من المشاوي، الفاست فود والمناسف يلي بتليق بمناسباتكم. والفروج عند الأمين غير. مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس القبي سكة الشمال مقابل تمثال الجيش، فرع تاني طرابلس القبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151، 03-18-48-66 و 03-76-04-70.

0: أورك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية، بتحكي تاريخها مش إجباري، هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت، جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشبة مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية.

من أهم الماركات العالمية سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزاف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، ومنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا اسم واحد، علم الدين. مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراقة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من المزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء، جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة. أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب للأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية، 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر، زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. دحنة جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحنة جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحنة جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-5.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك، هنقضي أحلى صيف، ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

0: بتتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستدير بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22

0: بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عشاء المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما، وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوزمول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بهر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهويت وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03 8 5

0: This is my job and this is what I do.
1: لإعلاناتكم عبر تريبولي اف ام زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
2: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الاب سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك هنقضي أحلى صيف، ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك. Thank you.

0: البيت اللبناني، البيت بيتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودي، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.
2: على هواكم
3: سبعة وتسعين فاصل تسعة ومية واحد فاصل خمسة FM

The easier, the better. Easy. Tripoli FM Superstation.

0: أرك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري، هيدا اختياري. أرك أمبر، معطرات بيت، جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشابة مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط، بين الأرداف، الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أرك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70 42 75 82، أو زوروا صفحات أرك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم تدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06 433 720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان.

0: شارع عزمي 06-445-255.
1: من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان ومنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلها إلا اسم واحد، علم الدين.
0: مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراقة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من المزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء، جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة. أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب للأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر، زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك، هنقضي أحلى صيف، ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

0: على هواكم.
1: سبعة وتسعين فاصل تسعة ومية واحد فاصل خمسة FM ستيريو.

0: بتوجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء عش هالمشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوزمول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بهر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03 857 6

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزاف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الABC، درج التل، 03-548-48-45.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك، هنقضي أحلى صيف، ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

0: البيت اللبناني، البيت بيتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.

لما نقول الأمين يعني عم نحكي عن اللقمة الطيبة اللي انحفرت بقلوبنا من سنين، وبفضل ثقتكن بعدنا مكملين بتقديم أجود أصناف المأكولات من المشاوي، الفاست فود والمناسف يلي بتليق بمناسباتكن. والفروج عند الأمين غير. مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس القبي سكة الشمال مقابل تمثال الجيش، فرع تاني طرابلس القبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151، 03-18-48-66 و 03-76-04-70.

0: أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجود عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلها إلا اسم واحد، علم الدين.
1: مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراءة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من المزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة، أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب للأطفال لا

حتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء، سير الضنية 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر، زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. تحني جيم، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جيم فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جيم، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-5.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك تنقضي أحلى صيف، ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

0: بتتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا، مستدير البيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22.

0: بأحلى موقع بالضنية، مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عش هالمشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأش هالأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز إيريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما، وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتينج كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي أغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي أغا هلأ بيقدم لكم أجمل جلسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي أغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي أغا. 03 957 6

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافيه الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافيه الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرمرمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافيه الدرج، طرابلس التل، مقابل الاي سي درج التل، 03-548-48-48-5.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك هنقضي أحلى صيف، ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك. Thank you.

0: البيت اللبناني، البيت بيتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.

0: أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري، هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت، جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشبة مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم تدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: على هواكم.
1: سبعة وتسعين فاصل تسعة ومية واحد فاصل خمسة اف

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك، هنقضي أحلى صيف، ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70 037 22 أو 71 027

0: ترجع بتتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

اوف اوف اوف اوف تغير هواك.

بعتب على كلمة حلوة، بعتب على كل غنى، بعتب على كلمة حلوة، بعتب على كل غنى اتقالت يوم في حبك.

الدنيا حلوة واللي ضيعها مين اللي ضيعها مين بعتب على كلمة حلوة بعتب على كل غنوة بعتب على كلمة حلوة بعتب على كل غنوة.

تصحى وتنام هنا فين الشمس اللي كانت تصحى وتنام هنا فين النجمة اللي قالت مواويل على حبنا مواويل على حبنا بعتب على كلمة حلوة بعتب على كل غنوة بعتب على